بغيتك والله يا على جمال الصحراء على عمق على تفاهه على والكلام اللي نقوله كده عيوني في سماع نهشبكت والبوسة على شفافها بالغدرة تحدي